دياحد مفاعل مش باطي يقاش إلي. هنا أدوناي إلهيم يعذرني مهو يرشي عيني هن كل